وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا.

رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt. Allah

0: أعمارنا آخرها.
1: زد FM.
2: اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على أكمل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا

واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك.

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض.

أمامنا ورفوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم

حاتم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله.

نعم المولى ويا نعم النصير يا الله. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جانك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام.

الأحبار حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.

اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط.

وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك.

أنفسنا اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واغفر

غضبك أنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك أنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك أنا. ولا تؤاخذنا بما فعلنا. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

لنا. اللهم برحمتك الواسعة أمنا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا.

قرينا وفي القدر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك

الهم والغم والكرب العظيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم الله.

أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا

آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا

0: Özel FM 103.2. Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net.
2: Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن.

ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
0: وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
3: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe mink وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

يود علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

0: عليه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

0: Saat 24. 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net. Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
2: يا رحمن.
3: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM
4: 103.2.
5: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
6: Allahumme eyqiz ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغفور.

ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على